الكيسية يا لام يا وليخ نفاس واسط نفس يا وليخ الساعة تسينات قلت ناو يتايال من قادو بني قاتل هاي بني ليتش ركع